0: escuchar el clamor de las naciones.
1: أخبار أيام ثانية أباء على شعبي لأجل أن